0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat diri